وكما ألف بين يوسف وزليخا وكما ألف بين علي وفاطمة الزهراء وكما ألف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.